0: الو كما تقول ستبين غاس برين دان غير كيرمان كاسينا هي ثاني او باتخ برين هام بي توكت اي نتاكي هي تشخ وكي تشاب يا كار توكت اي ونياني خوتير السبت روا واستتام بي كوت سين كياني اكا كيكي با اوراسارو باقال خارون باتاتا تونكا باتشكاما تشيكان استاسيس كراتان سابا سابادو اروبناك كما خا خوتير باخسينا كوتين دانياني سبتمبر فاخسينا هي ساي kusisinya panay munasin paksiu kacat kacata polisin ke pangkar pangkar paksi. Aka kusis tawimpi, saran tuwa khanyani, hutiri sabato uruka ma panay munat hilana kuya ganaka, askini hama, samar khara kinyani utkabini kasana, waliki.
1: Siapa bola kalinya, musik nange! Dema machi internasionali!